بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دی مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

0: يد زور ورو يد زور ورو زور بشنو ننمي جانان ننمي جانان بكس غلي او غلي تيري دننو
1: ढूंढ के।